0: 103.1 FM.
1: أول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو شفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن احنا اليوم نشتنب وش نشرب مش نهنا وش نقول الله ما يشتغل.